0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
1: یہ ذلی ہے،